0: قامت واصمت.
1: لاف على عيل تزين دور ما وايل لانك وقت ان وات ام هيرت وايم ان مونومنت داس فيت مورتو فشلك دا بيزك سيت وايل از ان فيد اوف اويل.

0: V. حمل حمل ح. حمل حمل ح. خلا ح. حمل خل كل كل ح.
1: راديو من نوكاف.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.